0: يعني ده ده أخلاق.
1: لا في عتمة.
0: Yeah, process the gas. Come on here, please.
1: Yes, sir.
0: That's 360, personal name, gas.